0: Somos nuestro mundo de color.
1: أصدقائي الأعزاء، أحييكم.
2: من العمل سليم عندي ليبة. يوم تصامن سامو فيلة.
1: والسلام عليكم.
3: Kinderlied nach dem anderen. Hört ihr hier bei Radio Teddy im Webchannel Kinderlieder.